Chocolate de الصبح شفتك السمك من شي مزيان كان عندهم قدره شي ناس يمشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو مالي أنا كنا بقول له عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي العام باش تجازين أنا غادي أعطيه واحد

شوف اللي كذا متى إذا متى سادي إذا متى الصبح شوف داك السمو المول شي مزيان كان غنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمون من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد